إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا

أن يؤمنون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم وأيديهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفر لهم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله

ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت ويقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق

0: بسم الله الرحمن الرحيم. فانت دور حق الميديا ما في تلفوه بسم الله الحمد وعلى بسم الله هو يحظى تكون فرنسي برجلود خطوة إدلال الألماء وأنه من سمات الحددية بهاي كمسكا دير دي الألماء دبن مربكا ساسو تير كري حددية بسابيكا له فضيل الشيخ أبو محمد صلاح بتني بوش حفظ الله تعالى في قطعنا إياما ترمكا له أستاذ طيفي بسليمي في الله تعالى dari satu tanggal 22 Rajab 1444 Hijriah atau 18 Februari 2023 Masehi badan beri sempit sesuai di Masjid Al-Ma'ruf Badmi Kota Maluku.
1: Alhamdulillah, assalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ashadu ala ilaha illallah wa adahu la syarika lah wa ashadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh Allahumma salli salli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amba'ad Afwanuddin Rahmani wa rahmatullah. Pada malam hari ini insyaAllah merupakan sesi tajmah dari muhabbah yang disampaikan oleh Fadilah Syekh Salah bin Hutaini Dush Al-Ajni Hafizahullah Ta'ala. Muhabbah yang judul Qurratul Idlal Al-Ula wa Annahu Min Sumati Hadadiyah, bahaya memisahkan diri dari ulama dan merupakan salah satu ciri hadadiyah. Baiklah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, saya kita mulai sesi ini berkata Fadilah Syekh Salah bin Hutaini Dush Al-Ajni Hafizahullah. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يا عين الله، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه

وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت بكرنيا قال كذلك قال ربك هو علي هين

قال كذلك قال ربك هو علي هين وإن جعله آية للناس رحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت في مكان قصيا فأجاءها البغيا إذا قالت يا

إني إليك بجذع النخل تسقط عليك قبر جيا فريش في قولي لا فأما ترين الشريح لا تقولي فقولي إن كل رحمة وعفانك اليوم إنديا فأتت به قومها أحمل قال يا مريم لقد جئت شافريا أترون ما أنكر أسرع ولا أنكر ريا فأشار إليه قالوا كيف يكلم من كان في مهديا قال إني عبد الله قال إني عبد الله آتني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا فرمني ولم يجعلني جبارا شقيا فالسلام علي يوم ولدت ويوم موت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم

ربكم أعبدوه أصراط مستقيم أفل أحزب منهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بالمقص يوم أتونا لكن قائم اليوم أهبان مبين فأنتم يوم الحسرة لقضي الأمر وهم يؤثرون وهم آمنون إنا نحرث الأرض أم علينا وإياها يرجعون

بأنهم قالوا ليس علينا في الأمة سبيل ويقولون عدل فهم معلوم بأن عبد ابتغى فإن غريح مكتمين إن الذين يشكون بعهد الله وإيمانه فناقلا أيمانهم ثمنا قليلا لا يخلقهم في الأرض ولا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.

الكتاب ما كنتم تؤمنون الكتاب وما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة النبيين أربابا ربكم بنفع أنتم مسلمون فإذ أخذوا ميثاق النبي لما آتيكم من كتاب ثم جاءكم رسول صديق لما معكم

والله ما فيهم ظالمين أولئك جزاؤهم أن علينا الصبر أولئك الناس أجمعين خالدين فيها يكف عنهم الأولى وهم ينظرون الذين تابوا مع ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد الإيمان ثم زادوا كفرا لن تقبل توبتهم

الله عليم. كل الطعام كان حلا لقائي إلا ما حصائي على سيم قطعت نبتها. قل فأتوا بقدكم ما كنتم صائرين فاكتوا على الله جدا بعد ذلك فاته الظلمون. قل صدقهم فاتبعوا من أدرهم حيا وما

لكم ولا تزرن من الذين كتبوا بهم والذين أشركوا ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن سروا تتقوا فإن ذلك من عزم الأمور إذ أخذ الله ميثاق الذين كتبوا فيهم الناس ولا تكتمونه فنبذوا وراء